ريفة ودوحة، ريفة ودوحة. من أشعار سمو الشيخ الدكتور فزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. ألحان وليد الشامي. غنى ميحة حمد.

ريفة ودوحة. من أشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. سبحان وليد الشام.